심심인데. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

habisnya? Kita habis. Tu dah ni apa? Tu dah ni dia beli dah. Tu dah ni. Dia beli. Buat dia dapat. Tapi ni dia mari. Dia beli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

التحلق حولها ودعوة الناس إليها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

ورزقنا بالصحة والعافية في القلوب والعقول والأبدان، ووفقنا للإيمان بكتابه الكريم القرآن العظيم وتدبر آياته الكريمة والإيمان بها والعمل بها والتخلق بها والتحلق حولها ودعوة الناس إليها. الله